سلام، كم يحاجركم؟ كم يؤنهكم؟ لا سمعت ناس حتى أخي لو استوديو تركي بلغو زلني مدى بكحبر قديمة أي زينا قاب إيري تي في بقون قاعد تقريني أخم زلو خم حلالي في حاوري تعلني كومو دماء نزقوان زخوين مزيكاتات تراحي عدالي زلو خلو ما عنتي يوهانا مبل 35 عمت معلت ناتنتنا أبدا خبرت معلتي لو معلتي بمعالي أنا أرتي حقوسن كبد بلا معلتنا لاتني بزغونة أبتحتي صناعاتنا وحسنا زبال تيما يبعلا له أب ملو عالم دولو إرتابعا ببي خوابي أمي وعلو له وأبعدنا خلو معلتي توقع وزن بالزم حلال فولو مدب دحر كخولي مالتي بزغونة سناي مكتال

0: السلام ترى تقبلوا فنو اير تي في ابو مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتمسيو ابو قدنا حرنت زل هو هو كما يزمسليكم بغتا مكتال صنيحهم حجه دما نلو مقدام 23 غنبوت ساعه 9 مشات استلالوا هاغراون هاغراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ستيفانوس غرماي بغندي ارست زينا فيلم بمقنعه تي صباح سنبت إسرائيل بعثت قنبلة وعلى عز مبل مرحلة حبرات من قصات أمريكا روسيا زامبيا سريلانكا يوردانسن نيو خانا برات سريدوم مبل سرسن حمشن عمد سنبل ناس النت بدرجة زوادو أبو ستاديوم كتما من دفرات صباح إلام زخري مبل سرسن حمشن عمد ناس النت إرترا أبريادن أدوحا قطر برعول دم كتا سنبيرو أبي تكبر اسم المع مكرات اسم فرنك ليس سوى أسوار استخيل أخيبا بزي اسم المع تزازيمهم أمريكا أبي إسيا كتوى دو تغل ميسايل بتريكا متك أومو تشاينا حبيرا بركز بلا هجرات معراب نت إسرائيل أبي معرابة وقما قمت خطلو زلاني مسبح بها بوليسي تعوي من أوم قدمي نابي زرزر زينا مسكارنا حبري تعلو النام بمغنيات تيت صباح سنبت 24 قنبوت زوعل عزوز مبل 35 عمد سنبلنا سنتنا سوني 25 قنبوت هزباوي بعل مخانو بأخبروت نهبر نبي زرزر زينا نسجر بريزدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب بريزدنت فدراشن روسيا فلاديمير بوتين بريزدنت ريبابليك زامبيا كهادان بيشليك هتشيليما بريزدنت ريبابليك سريلانكا أنورا كومارا كومون نغوسيار دانوس عبد الله داغماوي بمغنيات مبل 35 عمد بعلنا سنت نافذ بمنقستن إيرترا نيوهانا ملغ تسريدهم أبتي بسموم كومون بسم منقستومن هزبتاتومن سردو ملغتي نبريزدنت إسياسا فوركي ملوء تعنا نيرتران هزبان دما رهوان معبالان تمن يوم أتم راح توسيقهم حورنا تاون شركنا تاون زمدناتات هاقراتهم مس إيرتران معبال كم سرعوا الرقاقيتهم بريزدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب أمبل أختوم بمغنيات مبل 35 عمد ناسنت إيرترام بسمين بسم هزب أمريكان يوهانا يبل نمنفسن صنعاتن تسأوارنتن هزب إيرترا كومو نهاقراو اللاونت إيرترا نزلك كاتو فاينت أخبروتين أرنعوتين نقلز بريزدنت ترامب أسعبوه كم زعمي أبل سرركم ملغتيز قلز كوم زحلف موال حقونا هيبنا يوصل الزلنا نقدميت كنسقم كومو نحبرا وسلامن بلسقنان زوباك أرنا أفريكان كأيحن بحري بحوار دخن سرح أتو مجو قزي حج قوينو يسمع النيلوم مبل 35 عمد صنبلنا صنات صنعتنا وحسنا بزبل تيما بدرجة زوادو بعسران كلتن قنبوت أب ستاديوم كتما مدفرة برعل وحقرة ونت سبع إلام وكيل إرينا في المونسكابو زدالو وطسب تابالو سعيبو كغرب يوم
1: حزبی ارتراک هوارنات مکزات نملاق زنکنون سراسر عمت از غصه مریض با وقالتی بسال جگانو سمت هاتو ملاعو تقناتی فیو سلزقان غایو تنیعو به مکات در رجاقت آنات نتو نمبل سراسر حمشان عمت بلعو حزب با استافه امت سنبال از رکب
2: عبتی سبسلت آن منگستن گمبارن کم اون نبرتی کت عمد فراز سرخ ولود سنبل نکرو بعل نات نزم عرق کم اون نصنعت المغتن حزبی زموجس نتو او مسردو کم اون نایسرکس مریت کریو محتاری زودو با تهابتاب تسباتین نبزس معقل حزبی ارترا آم مسمورت انجو نخلو گهدون زی گهدون تز آبوتات بدیهو لعلونتون هلعلونتون کم زو حسب بمقلات کبتات کالسنان مختنان نب حدس تو ولدتات نمسگارو از نهالی زی بحال عمام مخانو جلیتو کم من تانات نت مدبات لمعات نمسمارون تنیع کام مسرحی زدلی زوله آتهابتاب أبستفل علي كبابي تازر كف حزبنا تخافالي معريس أقاتا زخون العدلات نمفتر بعد أفاخم سرح الرقا قيتو أبومبرا وهاديش ما قلب علات تاتو برهامي وهانس بوغونو مدبات ناتنت كاب عصر تحمشوكم بجميرو بمريت قولعو ودرات كاب أنس نقت من ناي قولنا موزيك أو مريت حوارا وقيا ناتنت كمون نلعلي حادو ورهي مدلاز تقبرولو مدبات وقعو تنبل كمزة تغلل حبيرو እቲ ጽምብል ኣብ ንኡሳን ዞባታትን ብደረጃ ዓድታት ምሕዳር ከባቢታትን ከተማታትን ብዛዕሊ ሃገራዊ ወኒ ህዝባዊ ስታፈን ይበዓል ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃም ኣብ ምምዕራግ ዛ ክብርቲ ዕለት ዝተሳተፉ መንግስታውያን ኣካላት ህግደፍ ሃገራውያን ማሕበራት ኣመስጊኑ ኣብቲ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ዝተካየደ ሃገራዊ ፅምብል ትልሂት ብሄራት ጣዕሚ ዜማታት ከምኡ ውን ሙዚቃዊ ድራማ ቀሪቡ
1: እዛ ኣፍረ ሓበራዊ ቃልስን መስዋእትን ምስክር ርእሰ ተኣማንነትን ትብዓትን ዝኾነት ናፅነትና ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ እትነብር ሓበን ኤርትራውያ እሞ ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ነቶም ነዝብ ዘብቁዑና ሰማእታትና ፅንዓትና ዋሕስና ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝባሉ ፊልሞን ትካቦ ካብ ስተድዮም ከተማ መንደፈራ
0: ንመስግነካ ፊልሞን ትካቦ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብተመሳሳሊ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ፅምብል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተፀምቢሎም ነቲ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ደምሳስ ፀጋይ ዝለኣኾ ዜናዊ ፀብጻብ ያሲን ሳልሕ ክቕርቦ እዩ
3: ወግዓዊ ፅምብል መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ብ22 ጉንበት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ኣብ ስታድዩም ከተማ ባፅዕ ተባዒሉ ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ባይቶን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ባፅዕ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣደ መንበር ኣዋህድ ሽማግለ በዓላት ወይዘሮ ዘይነብ ዕመር ኣብ ዘስማዕተቓል መበል 35 ፅምብል ናፅነት ካብ 13 ጉንበታት ሒዙ ብባህላውን ስፖርታውን መደባት ኣብ ኩለን መማሕዳራት ከባብን ንኡስ ዞባታትን ብክብ ዝበለ ኣገባብ ክፅምበል ከም ዘቐነየ ሓቢራ እቲ መደባት ኮማዊ ዳሳት ባህላዊ ምርኢት ብጉጅለታት ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምርኢት ወተሃደራዊ ሰልፊ ባዛር ስነጥበባዊ መሰናዶታትን ካልእን ከም ዘጠቐልል ብምግላፅ ነቲ በዓል ንምድማቕ ንዝፀዓቱ ኣካላት ኣመስጊና ኣካየዲ ዝስራሕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ብወገኑ ህዝቢ ኤርትራ ንዕለት ናፅነቱ ብልዕል ክብርን ማዕርግን ዝፅምብላ እቲ ንዓ ንምርካብ ዝሓለፎ መሪር ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብድሕሪኡ ንዘጋጠሞ ውዲታት ንምብርዓን ንዘርኣዮ ሓያል መቕተ ንትርጉማን ርዝነታን ዝያዳ ስለ ዘዕዝዞ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ፅምብል ብወተሃደራዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ባሕርን ምድርን ደርፍታትን ትልሂታትን ብዝተሰነየ ቋንቋታት ሃገርና ከምኡውን ግጥምታትን ካልእ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ደሚቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ21 ጉንበት ህዝቢ 5 መማሕዳራት ከባቢ ንእዞዋ ባፅዕ ኮማዊ ዳሳት ብምትካል ንመበል 35 ዓመት ፅምብል ናፅነት ሃገሩ ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ፀምቢልዎም
0: ካብ ወፃኢ ዝመፀና ዜናዊ ፀብፃብ እውን ኣሎ ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ኣደውሓ ቀጠር ብልዑል ድምቀት ተፀምቢሎም ክካብ ቦትኡ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ብምልክዕ ፀብፃብ ተዋሂድ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቦ እያ
4: ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ፅንዓትና ዋሓስና ብዝብል ቴማ ብ21 ጉንበት ኣብ ርያድ ስዑድያ ብልዕል ድምቀት ተፀምቢሎም እቲ ስነስርዓት ብሃማደ ዝተዳለወ ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ባህላዊ ኣልባሳትን ትልሂታትን ብሄራት ኤርትራ ብተምሃሮ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ማሕበረኩም ኤርትራ ዝቐረበ መዛምሩን ካልእ መደባትን ከምኡውን ባህላውን ስነጥበባውን መሰናርኡታት ዘጠቃልል ነይሮም ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ርያድን ከባቢያን ኣቶ ተስፋይ ተኽለ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ፅንዓትና ዋሓስና ዝብል ናይ ሎም ዓመት ቴማ ነቲ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓለፈቶ እልቢ ዘይብሉ ተፃብኦታትን ዘረኣየቶ ሓያል መኸተን ዘንፀባረቕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ኣብ ማሕበረኮማት ተጠርኒፎም ንቑሕ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላብዮም ፈፃሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይን ገረዝግሄር ብወገና ኤርትራን ህዝባን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናፅነት ዓመታት ንዘጋጥሞም ከቢድ ብድሆታት ብፅንዓት መቂቶም ፍቕሪ ሃገርን ሃገራዊ ንቕሓትን ናብ ወለዶታት ከሰጋግሩ ናፅነትን ልኡላውነትን ነፃ ሕርያ ከውሕሱ ውሽጣዊ ሰላም ድሕነትን ስኒትን ከረጋግፁ ከምኡውን ንዘላቕ ልምዓትን ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤትን ድሉል ሰረት ከንፅፉ ከም ዝበቕዑ ብምግላፅ የውሃና ኢላ ተሳተፍቲ ፅምብል ብወገኖም በዓል ናፅነት ርእሰ ኩሉ ሃገራዊ በዓላትና ስለዝኾነ ኣብ ዜጋታት ዝፈጥሮ ልዑል ሓበን ብኡ መንፅር ከም ዝጥመት ብምጥቃስ ንዓወት ሃገራዊ መደባት መብፅዖም ኣሐዲሶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብምክንያት በዓል ናፅነት ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዝተዓወተት ጋንታ ሽልማት ተዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ቀጠር ከምኡውን ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠር ብምክንያት መበል 35 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ንማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ኣባላት ማሕበረኩምን ዘሳተፈ ክልተ ፅምብላት ኣካይዶም ብ13 ጉንበት ንማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተካየደ ፅምብል ሰመዚ ሃገር ቀጠር ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኣምባሳደራትን ካልኦት ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተሳቲፎም ነይሮም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ንምጉንፃፍ ንዝሓለፎ መድረካት ምስናይ ብድሆታቱ ብምግላፅ ኤርትራ ኣብ ሓድሕድ ምክብባር ዝተሰረተ ዝምድና ከምኡውን ንዞባዊ ሰላምን ሽርክነትን ዘለዋ ፅኑዕ መብፅዓ ኣረጋጊፆም 15 ጉንበት ንኣባላት ማሕበረኩም ዝተወደበ ፅምብል ድማ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ ባህላዊ መደብ ማዕሪጉ ነይሮም ብካልእ ወገን መበል 14 ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ቀጠር ብ20 ጉንበት ብዓብ ድምቀት ተካይዶም እዚ ማሕበራውን ባህላውን ብዙሕነትናን ኣብኡ ዝተሰረተ ስኒትናን ድሉል ሓድነትናን ዝጎልሓሉ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ መሃርን ኣዘናጋዕን መሰናድኦታት ዝሓቆፈ ነይሮም
0: ካብ መንፈስ ፅምብል ናፅነት ከይወፃእና ኣብ ካናዳን ጅዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ብልዕሉ ማዕርግ ፀንቢሮም ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብመልክዕ ፀብጻብ ተዋሂድ ኣሎ ኣብርሃም ዓንደ ማርያም ከቅርቦ እዩ
5: ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ካናዳ ከምኡውን ኣብ ጅዳን ከባቢያን ስዑድያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ፅንዓትና ወሓስና ብዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ብልዑል ማዕርግ ፀንቢሎም ኣብ ካናዳ ከተማታት ኦታዋ ዊኒፔግን ለንደንን ዝተካየደ ኣብ ኩሉ ክልታት ዕድመ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ፅምብላት ብባህላዊ መደባት ንብሄራት ኤርትራ ዝውክል ኣልባሳትን ትልሂትን ከምኡውን ኣብ ቆልዑን መንስያትን ሃገራውነትን ሃገራዊ ክብርታትን ብዘስርት መሰናድኦታት ደሚዑ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዑ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳበታት ናፅነት ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ነዊሕን መሪንን ቃልሲ ብደምን ህወትን ዝተረጋገፀ ብምዃኑ ድሕሪ ምባል ነዛ ብረዚን መስዋእቲ ዝተረጋገፀትን ዝተዋሕሰትን ናፅነት ብልምዓት ምኩላዕ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ድልውነቶም ኣረጋጊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ጅዳን ከባቢያን ብ2021 ጉንቦት ብቆንዶ ኣብ ሓደስቲ ወለዶታት ብዘተኮረ መደባት መዓልቲ ናፅነቶም ብልዕል ሓበን ዘኪሮም ኣብቲ ንቆልዑ ዝተፈለየ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ መደብ ተምሃሮ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ንትርጉም ናፅነትን ስለ ኣዝተኸፍለ ዋጋን ዘብርህ ከምኡውን ምዕቃባን ልምዓታን ንቕሓትን ተወፋይነትን ከም ዝሓትት ዘረድእ መዛሙር ግጥምታት ባህላዊ መሰናድኦታትን ካልእቲ ሕዝቶታትን ኣቕሪቦም ብርክ ዝበሉ ወለዲ ኣባላት ኤምባሲን ማሕበረኮምን ከምኡውን ካልኦት ዕድማት ዝረኽብሉ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ንመበል 35 ዓመት ናፅነት ዝምልከት መደረታት ሓብራዊ ባህላዊ ፀወታታትን ካልኦት መሰናድኦታትን ዘጠቓለለ ነይሩ
0: የቀኒልና ኣብርሃም ዓንደ ማርያም ኣብ ዞባ ማእከል ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ህዝቢ ከም ኣወዳሳት ብምትካል መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነቱ ፀንቢሎም በዚ መሰረት ከም መቐፀልታ ናይቲ ትማል 22 ጉንቦት ኣብ 6 ንኡስ ዞባታት ዝተካየደ መደብ ሎሚ 23 ጉንቦት ነበርቲ 13 ንኡስ ዞባታት ከም ኣወዳሳት ብምትካል ሓጎሶምን ሓበኖምን ክገልፁ ውዒሎም እቲ ኣብ ኣኽርያ ኣባሻውል ገጀረት ገዛ ባንዳ 4 ስመራ ጎዳይፍ ሰንበል ገላ ነፍሒ በሪሕን ሰረጅዓን ዝተካየደ ንኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ምዕሩግ መደባት ብባህላዊ ፀወታታትን ጥበባዊ ዕዮታትን ደሚቑ ነይሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ መደባት ከም ኣወዳሳት ምውራስ ተመክሮ ዘጠቃለለ ኮይኑ ንኩሉ ክሊ ዕድመ ዘሳተፈ ከም ዝነበረ ብምሕባር ዕለተ ናፅነት ቀፃልነት ሰላምና ንቕሓት ኣውሒስና ሕድሪ ሰማዕታትና ንምትግባር ቃልና እናሓድሰላ ስለዝኾነት ንዝበረኸ ስራሕን ውፅኢት ድርኪት ከም እትፈጥር ገሊፆም ነበርቲ ንዑዞባታት ፀፀራት ማይ ተመናይ ማእክል ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ቲራቨሎን ፕራዲዞን ብ22 ጉንቦት በብከባቢኦም ምዕሩግ ዳሳት ብምትካል በዓል ናፅነት ከም ዝፀንበሉ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ 16 ንኡስ ዞባታት ብጠቕላላ 143 ከም ኣወዳሳት ብምትካል መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ብምዕሩግ ኣገባብ ከም ዝፀንበሉ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም መንገዲ ኣየር ባድር ሎሚ 23 ጉንቦት ካብን ናብን ኣስመራ ሓድሽ መስመር በረራ ጀሚሮም أب أهجروا معرفون فرت أسمراء أب استخيد السنسرعات وأنا ديركتر بعل مزي سيفيل أفيشن إيرترا أتو باولوس كحساي وأنا ديركتر سيفيل أفيشن السودان أسيد أو بكر أسديق أمبسادر إيرترا أب سودان أتو عيسى أحمد عيسى أمبسادر ريبابليك السودان أب إيرترا أسيد أسامة أحمد كمون وكيل من قد أير بدر أسيد طارق أحمد ترخيبهم نيرم وانا ديريكتر بعل مزي سيفيل افيشن ايرترا اتو باولوس كحساي ابو سمعقل مجمر بخورن سرع النقدو بررا من قد اير بادر كابن نابن بورت سودانن اسمران كينيون ابرستي صنحه اغرغلوتات كالوت من قدتات اير بوحدو نوتوم ناب هاغرات افريكان ماكلاي مبرقن نزقعزو توسع مراتي كم زقون زلو امنتو غليصوم Ambassador Republic Sudan Ab Ertra Wana Director Civil Aviation Sudanen Wakil Mengeda Ayer Badrin Buwaganom Mejimbar Nait Masmer Hewna Tawar Kibatin Mette Asasaren Hizbita Sudanen Ertra Nimizaz Agadda Sumukhanu Galitsom Iza Hadish Masmer Berara Mengeda Ayer Badr Abeso Munshaw Ata Maaltaat Kabin Nabin Ertra Hagrat Afrikan Maaklai Mibraqan Agul Glot Kibukhanu Tafalitullom منقد أير بادر أبكل تشحن أربعة نستة مسرة بحتاوي سودانوي كوبانيا مقعزي أير يوم أبو زوا دوبا كيح بحري كابشحن تعات ميتن تيس عن حدن كساب كل تشحن عسران شدشتن زرقحة مرتن مسبحن تساتاف منتن معباين استخيرة سعري أبا عود كمستمز قبا حلافتش أنفرت مرتي مهمر في الصحية كيدانا قليصوم كثرت كلات مرتي كاب كلمة مرتي كساب كل أي درجة كاب حمشت نميتن حمسن حرن معباين معروش شفنا إن من رجع سلست سرحن كثرت مهرو أبحيرة أمائت نب عسرت حمشت شحك بكم زبالة أبيهم أتزوا مزلوت فترة وبدوتات أبتيع أفهم بون عصبن حدرت أبيات مرتي كمون سلاسن حمشتن حوس حدرت أبيات مرتي أب كل الزواتات تخفيتا أب مسرح مهرن مستمهرن لعل أبركتو إجبرا كم زلوا وارد يوم ممر في الساعه اسعبو ابا قبو عدمي ام تمرتي زي جمرو كم زركبوم ما يمنز يطفو دما كم زطفون مكبر بستوست السقمتون مربات عريتن تمرتن عبيتن ابا اربعتن الزباتات كم التاتا توغلي صوم ابا موداتا ممر في الساعه تبصحنا تمرتي نابتن تريفن زلو عدتات نمرغات بزحيه لملكعو كسرحلو مخانو ارغاغي صوم كوليج تمرتن سنو قانقان عد غيح صنعاتنا وحسنا بزبل تيما ككايدو زغني مربات كننا سنزازيموم اتي كابشو عاتك ساب عسران حدن قنبوت استخايدا قنم ما تتاو نتفتات سنت بباوي وردرات عودة زتا موراس تمكرو سبورتاو نتفتات كمون فانوس حرنتن سلاو مريتن زحاقو فنيروم علامات مدب ملكع وردر كبرنا سنت أمن اسيات تمهار المسرات هاقراو نوتم نمحيال كبرتات حبرتسب نمغسكواس تمرتاون فتراون عقموم نمعباي كمون ولنتاو تساتافنات نايم تحقاز منفسن نمتربع كمزغونة تحابيروم دين نايتو كوليج دكتور ولدن تنسايت ولده اتاكل مربات سنبل مبال سلاسان حموشتن عمت ناسنات زغونة قدم هزبير ترا ناسنوت نممتان نمعقابن زغفون واقا زرعي صنعاتن تتسوارنتن كمون مخطون توفاينوتن دحر مقلات لسكم حلافنات رزين بمخانو تمهارو بتمرتن تمبن حقرون كهانتو عزخاخيروم أبي مو داتا أبتور الدرات بول كم بوجلن استعوتو شلمات كعدلن كلهم نايفانوس حرن الشمعات واللعام إذا خمزيلن كلو كوليج سنفلتات ماي نفحي بمهنات سنبلنات سنت كاب عصر تشد الشاقنبوت أبي منقو تمهارو ككايدون الزغني سبورتاون فلتات كسور الدراتن بعسرا قنبوت مزازة مجير اللوم دي نايت كوليج بروفيسر جبرياس غورم أبز اسمعو قال إيرترا أبز حلف عامتات نز حلف الطب الدهوتات زمال المدرخات كومون نمسقارو هزب إيرترا بحافشة منسياد دماء بفلاي نز قبرو ومخطة دحر مقلاز لمعات ون كاوزي نس نقح أبركتوه كم زحطت غاقن زيبوم
6: زخابركم زخابركم زينا أبزي ودي الله ناي إيرا تي في إبنيل خمزلو وعريبيا ناب ناي ملاكي أبهام حاقري إتبل كان معسر تسلسة ساعات في النواع نتسل درفي نواخ بلوكمي دقيمي يوهانا

حابريتها اما تاوش سبورت بعال قانتا مرب نعلا تشدشتا ورح شدشتا قلت عشان اسران شدشتا كايد ايو ابزي سبورتاو بعال ناي كل عود صوتا ناي قدم عبيت تصوتي هل تهيرا مالتيو اربعة قانتا كايد ايو ناي مشد دمه مزاناق اي بعال قلت ايو كل عود كنت صوتو زخولو كماتو يخولي ام اب اختر دينغان اب مسبورك ايتي بوتا او اكايد شماغله ني يسيف منغس دويلكم كان زياده حبيتها كنت وسط كنت هوديهم.

مرد أتو جبريوت إساء بموت دفقروك والبعال بيتي أتو جبريوت إساء مرير حزن ان دعت تسمع عني بزح دور حمام مكان هوسبيتالين حق في سدرا بيتون كإلا دحر مصنح بعلات إسان سلستن ورح حمش تغلط شحن إسان شدشتن بسلام كم زعف كم زعرفة ان دا حبرنا محزن بوتها سنبت سن سونين علات إسان ربعتن إسان حمشتن ورح حمشتن صباحا دحر صباح لو من دحر صباحا مالتيو كاب ساعات سلستر كاب ساعات شومونتي أب ستيفان جمايند أبرزيكلاي بركون هارد ستراسة 75 ستوتغارت باركانشتات مهانو نحبر نسنا ساعات قبري مفانو زملكت أبقى تصالف نحبر إنا بعلت بيتو إدن قبر مسكال مس مرات سرابيت بيت.

بمغنيات بعل بمغنيات بعل ناتنت على السينما روما كايد زغني مدبي ناي بي ناي بلين نحن سمع زينا نتن حبريت أحد من خبرات سمعتنا عامتها وسبورت بعل قام تمرب على شديشتا ورح شديشتا إثنان شديشتا كايد إيو أبزي سبورت أو بعل ناي قلعت صوتها ناي قدم عبيتي تصوتي أربعة جانتا كايد إيو ناي مشد دمع ناي مزانا قعي بعل قلت إيو قلعت كتصوتو زخولو كمتو يخليهم أب أكتر دينجن مسبر جيو أبتي لهم البطعة أكيد إيش ما قلة نزيد على حبريتها أنا بيشوف كدولو تقوليهم.

Dan ga ik de ma merde ja, dat ik weer wat isa, weet de ma bij gare over de klei, ze vullen maar dat je misschien aan de berei, maar kan. Doe maar zelf kroeg voor bij betei, dat ik weer wat isa, maar ik had een dat ze me aan die, bij de harder hamam, op een kan hospitaal lin, hoe vier zodra betum kan de harder misna, bij dat isan zelfstand hoe hij hamuste, kent isan schudsten, bij salam kan ze arfe in de haberna, maar hij zijn bota sambeten sonin. عن توي تمالن صباحاً تحرت صباحاً إلى النيران مسلني لمن صباحاً يوم علت إثنان أربعتين ورحم علت إثنان أربعتين إثنان حمشتين كاب ساعات سلستك كاب ساعات شمانتة عصت حمشتة كاب إثنان ولا لو أب ستيفان جماعين ده أو رزقلاي بروكن هارد صباحاً حمشتين سبعة سلست صباحاً أربعتين بوس لا إثنان مانتيو أب ستوتكار باركانشتاد نسنا ساعات كبري مفان وزملكات أب كصالي كن كان سعيبينا بعلت بيتو إيدان جبر مسكال مس ملاعات سدرابيتات حجل ما نبتا ناي يماني باريا درفن كينا

لكم حوازر فقري كملخن حزر فقري زر سلام وزر مدر بحري شك حد نتلالكم نباري سلام تحلاي سلام تممان ولينا يا فقر بعلم زمان كعبة فقري زعقوا سلام كعبة فقري زعقوا سلام.